مسقال هم إبر الوسبان اللهم الألتيلا نيالي في صباحة اللوم الحرك هذا الملاس مدرن البقا في الزهراء مدلي السرر التيملي ونجمع اقترب أمار من ألوى كسبا سام لطيف ملاء لطوب مبدان إلي واكي أمواج بود ألوى إبني أمار لي شر من ألوى مستمتع بما قلها اللازيرو حلقي المركوة لموان ألوم إزي ألوى كانت تهم ركو غامز من شنين